ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.

تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت

لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن خوف.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أما والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال
4: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

أقصى ما يرغب به العبد من خالقه بعدما علم مدى تقصيره أن يغفر له ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم، فهو لذلك يعيش في هذه الدنيا بين الخوف

0: زمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: نفير الروح.
2: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: التوقيت الصحيح لصلاة المرأة في بيتها، هل مجرد ما يبدأ المؤذن في الأذان تصلي أم تنتظر حتى ينتهي من الأذان؟
2: هو طبعا هي ركزت السائلة على صلاة الفجر،
1: نعم،
2: لكون هناك كلام يثار من فترة إلى أخرى أن وقت الفجر يؤذن المؤذن وقت للفجر في بلداننا قبل الوقت، وهذا غير صحيح. قيل لهم كيف قبل الوقت؟ يقولون لا تزال ظلمة ولا نرى ولا نستطيع أن نميز الفجر الصادق. الله يصلحك، كيف تستطيع أن تميز الفجر الصادق مع ضوئه البسيط الخافت مع هذه الأنوار الكثيرة المنتشرة في المدن والقرى اليوم؟ كيف تستطيع؟ قل لي بالله عليك كيف تستطيع؟
1: نعم.
2: هذا واحد. ثانيا، مواقيت الصلاة تعد من قبل الدولة،
1: نعم،
2: بإشراف من الجهات المعنية ولجان فيها من العلماء وفيها من المتخصصين وفيها من الشرعيين وفيها من الفلكيين، يعدون هذه التقاويم ويعدون مواقيت الصلاة ووقت دخول الفجر. شو المعنى؟ أن كل الصلوات التوقيت سليم ما عدا الفجر. ليش يعني ما يخطئون إلا في الفجر؟ وبعض الأخوة تحرى

0: في بعض البلاد القريبة منا ذهب إلى البر بعيد عن الأنوار، فرأى بأن الفجر الصادق هو نفس الوقت الذي يؤذن فيه
1: المدينة.
0: في المدينة
1: سبحان.
0: وربما يكون أحيانا فرق شيء بسيط يعني دقيقة شيء لا يذكر شيء لا يذكر، وهذا كافي لأن يؤذن المؤذن دخل الوقت.
1: نعم.
0: تصلي سنة الفجر وهي سنة مؤكدة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها لا سفرا ولا حضرا، وهي التي قال عنها عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
1: نعم.
0: وهذه السنة ليست الفريضة، فحتى تتوضأ لما تصلي سنة الفجر أقل شيء يبيلها خمس دقائق الصلاة متأنية.
1: نعم. طمأنينة.
0: إيه. فبعد ذلك تصلي، دخل الوقت، الوقت الشرعي دخل.
1: نعم.
0: فبدون أن يوسوس الإنسان وكذا إلى آخره، حتى هذا الأمر يحصل حتى في رمضان. بعضهم سمعنا البعض يقول أن هناك نرى بعض الشباب أحيانا ونحن نخرج من صلاة الفجر.
1: نعم.
0: نخرج من صلاة الفجر وهم جلوس يأكلون، بعض الأشخاص لماذا تأكل؟ يقول لحين ما طلع الفجر، احنا مخلصين صلاة الفجر تقول لحين ما طلع الفجر، لأنه هو يشوف الفجر الصادق. أنت اللي تشوف الفجر اللي أنت بتشوفه هذا وين؟ بعد دقائق ودقائق، لأن أول ما يطلع الفجر كما أسلفت القول يكون النور ضعيف.
1: نعم.
0: الفجر الصادق ولا نستطيع تمييزه في المدن بسبب الأنوار الكثيرة.
1: الشباب ينتظرون طلوع الصبح.
0: نعم.
1: طلوع
0: أي ربما يكون أي لا هذا هذا هذا الإسفار.
1: الإسفار. نعم.
0: هذا الآن الإسفار، أما الفجر فطلع قبل ذلك.
1: أحسن.
0: هذا خلل.
1: نعم. إذن هي ما تنتظر المؤذن ولا تنتظر إقامة حتى تصلي السنة وغيره.
0: كيف
1: مؤذن؟ يعني سؤالها الثاني
0: لا تنتظر
1: بالنسبة
0: مؤذن
1: للنوافل حتى تقول متى أصلي الأربع ركعات اللي قابل الظهر مثلا، أنتظر المؤذن يقيم الصلاة حتى أصلي؟
0: لا ما لها علاقة، هي قاعد تصلي في البيت.
1: نعم.
0: هي تصلي في البيت، هي المرأة تصلي في البيت وهذا المعذور يصلي في البيت.
1: نعم.
0: أهل الأعذار من الرجال، فمتى ما دخل الوقت دخل وقت الظهر.
1: نعم.
0: تصلي قبل الظهر أربع ركعات، ركعتين تسلم ركعتين تسلم، ثم تصلي الظهر ثم تصلي ركعتين بعد الظهر.
1: أو تصلي النفلة البعدية فضيلة الشيخ وقتها إلى متى؟ التي بعد
0: إلى قبيل دخول
1: العصر.
0: الصلاة التي بعدها
1: ليس شرطا تصليها مباشرة بعد الصلاة.
0: لا مباشرة، إذا الإنسان من النوع الذي ينسى كذا لكن ورأى مثلا نفسه أنه صلى أربع ركعات قبل وصلى أربع ركعات الفريضة، صاد نوع من التعب أو الكسل، يخاف أن يخل بهالركعتين وأخرهم شيء ما فيه شيء.
1: أحسن.
0: المهم أن تكون بعد الصلاة. نعم.
1: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال.

0: من البحرين أثير الروح.
1: أيها الأحبة المستمعين، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة يوسف. بسم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ف

الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقل

0: أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

ستر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك.

0: أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك، فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: تعرى.
1: صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأن

0: وأنت تقود السيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: بعضهم لهم سلوم معينة، لكن الدارج يعني الوارد عندنا أشياء كثيرة. فمن واجباتك أنت كضيف لنيت ودخلت مثلا عند المستضيف مثلا، يعتمد شنو نوع الزيارة. طبعا إن كانت خاصة هذه لها سلوم، وإن كانت رسمية في عزة مثلا، في عيد، في مثلا مب أنت الضيف الرئيسي يعني مثلا اللي حاضر المكان، في أشياء لازم أن أنت يعني
2: تقيسها
1: بالضبط. يعني مثلا في شغلة إحنا ما نشوفها ليه.

0: صده.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البلد.
3: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ.

0: ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع وإياكم مستمعين إلى تلاوة مباركة للقارئ علي حسن سليمان، يتلو على مسامعكم سورة مريم برواية شعبة عن عاصم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ علي حسن سليمان برواية شعبة عن عاصم.
1: اللهم إني

0: أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
1: اللهم يا
0: اللهم يا
1: اللهم يا
0: يا أرحم الراحمين،
1: أرحم الراحمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة الصافات.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
5: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
3: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن جمال العوسي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بابا.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: أذكار الصباح.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

يؤمنون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

بِمَا خَلَقَ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ

قَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت،

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خسر

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك

0: أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام إذا دخل المرء بيته. السلام إذا دخل المرء بيته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. السلام على الأطفال. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. للسلام آداب ينبغي

ينبغي للمسلم أن يراعيها، فمن ذلك استحباب السلام على الأهل عند دخول البيت لما فيه من البركة باستفتاح لقائهم بهذه السنة المباركة. ومن آدابه السلام على الأطفال لما فيه من التواضع لهم وتعليمهم سنة السلام. ومما يستفاد من الحديث الشريف استحباب السلام إذا دخل الرجل بيته، واستحباب السلام على الأطفال لما في ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السلام. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ سلمان بن عبد العزيز النفاعي من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

بالحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

0: استمعتم فيما مضى مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة هود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله مرتلا سورة الأنفال.
3: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم مرتلا سورة الأنفال القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.
2: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء.

0: ملء كل شيء، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه ومنح شرف رضا. سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئته. سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه. سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: سورة كريمة. تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة ما تيسر له من سورة ياسين.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

0: اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

0: ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه:
1: وما

إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فصلت.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه

فهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الزخرف.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة طه. جنة الأرض
1: قال تعالى:

0: الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
1: جنة الأرض.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد، وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية في البداية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ. وطبعا نحن على مشارف ليس فقط ختام شهر ذي الحجة الحرام الذي عشنا فيه المواقف الجميلة والمواضيع التي يعني أيضا عاشها معنا المستمعون، ولكن أيضا نحن على مشارف نهاية العام الهجري الحالي حتى نستقبل عاما هجريا قادما. نسأل الله عز وجل أن يكون عاما مليئا بالخيرات على وطننا الغالي وعلى بلاد المسلمين.
1: آمين آمين آمين.
0: ويعني حقيقة يتزامن مع يعني ما نتحدث عنه من موضوع العام الهجري الجديد، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل وسلم،
0: من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وما كان يعني يتخلل هذه الهجرة من قصص، من مواقف يعني حقيقة يذكرنا بها الوعاظ جزاهم الله خيرا، وخطباء المساجد أيضا على المنابر دائما في
1: يعني يذكرون يذكرون.
0: لكن يعني المتابع البسيط أو الإنسان المسلم، ما الذي يتوجب عليه حين يعني يكون في هذه المرحلة الانتقالية من عام إلى عام؟
1: نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بفضله تفيض الخيرات وتتنزل البركات، والحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، والحمد لله الذي بطاعته والدعوة إلى سبيله تطيب الحياة. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج القويم إلى يوم الحساب. أقول بالله التوفيق، هي في الحقيقة لابد أن يكون هناك شيء من الاعتبار، ليس فقط مع نهاية العام بل مع نهاية كل يوم ينقضي. شعور قل من ينتبه لذلك، سواء كنت في المسجد ما يقوم به مؤذن المسجد إمام المسجد، أو أنت في البيت عندك التقويم كل يوم تأخذ ورقة انتهى هذا اليوم. بعضهم مع ليلة، مثلا اليوم نحن في يوم الأربعاء، في ليلة الخميس من الليلة يغير ورقة، وبعضهم في

0: يوم الخميس يغير من الصباح. هذه الورقة التي تزيلها من التقويم انتهت 24 ساعة من عمرك. ساعات ذهبت ولن تعود. تسأل نفسك بماذا عمرتها 24 ساعة من عمرك؟ بماذا عمرت هذه الأيام، هذه الساعات والدقائق؟ كان جزء كبير منها في النوم، وجزء منها في حاجات الإنسان من أكل وشرب وإلى آخره، وجزء منها في العمل، جزء منها في الدراسة، جزء منها في الطريق في الشارع. في كم كان منها للطاعة والعبادة وبر الوالدين وصلة الأرحام والعمل الصالح بما يعود عليك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك وعلى أمتك وطنك؟ تنتظر منك الكثير، ماذا فعلت هذا في اليوم؟ والاعتبار الأكبر مع انتهاء الشهر. نحن وكثير من الناس متى ينتهي الشهر؟ ليش؟ يقول بس عشان تنزل لكي نستقبل الراتب. بس هذه شهر رايح من عمرك، شهر كامل انقضى من عمرك لن يعود. ثم الاعتبار بنهاية العام، 12 شهر، عام كامل بما فيه من ساعات ومن ليالي ومن أيام ومن ومن ومن، كيف كان حالك؟ فلابد للإنسان أن يعتبر من العام المنصرم الذي انقضى في الحقيقة سريعا. نعم. فعلا. نعم. سريعا انتهى. وهذا من أعمارنا بأيامه بأسابيعه.
1: الله المستعان.
0: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، في أعمالنا، في أقوالنا، في مواقفنا، في علاقاتنا بأهلنا، بجيراننا، بأهل بلدنا، بوطننا. كيف كانت وكيف ينبغي أن تكون؟ وعلى العبد الصالح أن يتزود بعمل صالح نافع يسر به. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه إيش؟ أمدا بعيدا. لا يليق، لا يليق، أقول لا يليق أبدا بالمسلم أن تمضي عليه الأيام والشهور وهو في سهو وغفلة ولهو والاستسلام لكثرة المشاغل. يعني هي ليست مشاغل. أنا أعجبني شخص من الأحباب، من يعني الأصدقاء، ونكن له الاحترام والمحبة ونحسبه من الصالحين المخلصين. دائما إذا كان مثلا نريد أن نلتقي في شيء وكذا، على أقول له والله أنا شوي مشغول، يقول تعال، يعني كله تقول مشغول مشغول، تعال قعد، تعال تعال قل لي شنو عندك بالضبط، بتشوف نفسك ترى ما عندك شيء. وفعلا نحن نستسلم للمشاغل. لما تجلس وتكتب شنو عندك شغل، شنو المشاغل، تشوف عندك ساعات فاضية قاعد تضيع، خاصة هالأيام تضيع في وسائل التواصل أو تضيع في الديوانيات أو المجالس أو أو أو في أو في غير ذلك، والله المستعان. في الحقيقة ما ينبغي أن يكون كذلك. فلن ما نستسلم لكثرة المشاغل. لو بحث تجد في شاغر في أوقات، والمبالغة في الحقيقة في الانهماك في متع الحياة، وفجأة ينتهي الأجل، يهجم الموت دون سابق إنذار. والطامة الكبرى أن النفس تكون غير مستعدة. مظالم
1: لا لا لم ترجع،
0: لم ترجع إلى أصحابها. مظالم معنوية ومادية ما لم ترجع إلى أصحابها. توبة واستغفار من ذنوب ما غفل عنها، سوف. فيكون انشغل بالأمل عن العمل الذي يعود عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها

0: كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شوف بارك الله فيك، أقول للمستمعين، للإخوة المستمعين، للإخوة وللأب وللآباء وللأبناء وللأخوات، ربنا تبارك وتعالى رحيم بنا، أرشدنا ووجهنا إلى الاستعداد ليوم المعاد والتزود له. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر، هني الألم وهني الحسرة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا في الآية الأخرى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة. فإذا على العبد أن يزرع الخير في المجتمع، نمسك عن الشر، فمن زرع خيرا لنفسه أو لمجتمعه أو لأسرته أو لوطنه حصد الخير، ومن زرع الشر والفتنة زرع حصد الشر والخيبة والخسران والدمار. فهذا أمر لا بد أن ينتبه له كل مسلم وكل مواطن صالح، ما يتعلق بحياته، بأسرته، بمجتمعه الصغير، وبأمته ووطنه، وليكن على دراية كاملة. إن زرعت الشر والفتنة في أمتك في وطنك لن تحصد إلا الشر والخيبة والخسران والدمار. فانتبه من غفلتك، انتبه من غفلتك، ثم انتبه من غفلتك. فالأعمار تمضي والأيام تمضي فلنعتبر بهذا بانتهاء العام. حاسب نفسك وشوف ماذا قدمت، ماذا فعلت، وتدارك قبل أن يأتي ملك الموت ويباغتك ملك الموت وهو يأتي بدون استئذان. نسأل الله عز وجل حسن الختام.
1: نعم، آمين. جزاكم الله خيرا شيخ علي. وهنا نقطة يعني حقيقة، يعني ربما هذا الخطاب للشخص نفسه بأن ينتبه، يعني لربما كما تفضلتم يعني ينتهي به الأجل.
0: نعم.
1: ويعني أيضا ينتبه لربما ينتهي الأجل بالشخص الذي ظلمه أيضا، والذي أخذ حقه مثلا أو الذي انتقص منه وغير ذلك. يعني هذا هنا يعني ربما يطيل الله في أجل يعني الشخص الذي يعني قام بهذه الإساءة، ولكن الشخص المساء له أو الذي عليه المظلمة ربما يتوفى.
0: نعم.
1: ما الذي يتوجب على هذا الشخص صاحب المظلمة؟
0: هو أقلها الآن، هنا أقلها إذا كانت حقوق مادية تعاد إلى أهله، تعاد إلى ورثته، ديون أو غش أو كذا أو أي حق مادي تعاد، سرقها، اختلسها، استولى عليها بأي طريقة، بالغش، بالشهادة الزور، إلى آخره، يعيدها للورثة مع التوبة والاستغفار والدعاء لهذا الذي ظلمه، يدعو له ويستغفر له دائما. وأيضا بارك الله فيك، إذا كانت الحقوق معنوية، يعني مثلا شوه سمعته بين الناس، اتهمه أن فلان سارق، أن فلان كذاب، أن فلان منافق، أن فلان، يبرئه، يقول يا جماعة يا ناس اللي قال عنهم أو في المكان الذي نشر، وهي كثير في مواقع التواصل سهل عنده، وبعضه طبعا تحت أسماء مستعارة.

0: يضيع ولا ما حد يعرفه، والله سبحانه وتعالى يكتب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يفعل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله المستعان. فينشر أن أنا كنت غلطان في حق فلان، فلان بريء من كذا، فلان كذا، يدافع عنه. ومع الدعاء والاستغفار له. وإذا كانت من الأمور الأخرى الغيبة وكذا تكلم عليه وكذا، يكثر من التوبة والاستغفار ويدعو اللهم اغفر لي ولكل من اغتبتهم وأسأت إليهم بعمد أو بغير عمد، وأسأت بهم الظن وآذيتهم وإلى آخره، سببتهم، لعنتهم، شتمتهم، يستغفر لهم بالاسم، يستغفر لهم، عسى الله عز وجل أن يتقبل منه. وإلا حق ذلك الشخص ما يسقط إلى هو يوم القيامة، يسقط حقه أو لا على الأعراف عند المحاسبة تصفية، ما يفوت شيء، ما يفوت شيء. الله المستعان.
1: بارك الله فيكم. حقيقة هذه النقطة مهمة جدا، يعني وخصوصا يعني سواء يعني في كثرة الذي ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، البعض يعني شيخ علي ولا يخفى عليكم أيضا مثل هذه المواقف أو مثل هذه القصص، أحيانا ينوي هذا المسيء أن يتوب وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، وإلى يعني أن يبرئ ساحة من أساء إليه أيضا.
0: لكن ما يفعلون، ما يفعل البعض، ما يفعل
1: البعض، يجد من يثبط عزيمته عن ذلك، يقول له يعني بعد ماذا تقوم بهذا العمل؟ يعني بعد ما توفي.
0: الأمر خطير، الأمر خطير، الأمر خطير جدا، خاصة حقوق الناس. يعني ربنا تبارك وتعالى حكم عدل. كان يعني على ما أتذكر، طبعا هاي من كلام يعني المثبتين هؤلاء لا يلتفت لهم. على كل، أنت أخطأت وصاحب، ومن أخطأت عليه موجود، تقدر تروح له تسامحه، ترجع حقوقه. مات، ذكرت أنا كيف ممكن يكون، لكن نحذر، نحذر. يعني بعض الناس يعني عندهم جرأة غريبة، هو بنفسه يعتمد على بعض الروايات التاريخية أو غيرها، فيسب ويشتم ويلعن ويتهم أمم، ويتهم أشخاص بأشياء ربما فعلها بعض الناس من 1400 سنة، ويحاسب الناس عليه اليوم بأي حق؟ ومن قال لك هذا التاريخ الذي وصل إليك صحيح؟ من قال لك؟
1: لعله مدسوس أو لعله،
0: من قال لك؟ كثير من الأحداث التاريخية الموجودة غير صحيحة، وأحداث ناس يتناقلونها وغير صحيحة. يا أخي اليوم أنا ممكن أقول لك خبر، ولا أقوم ولا يعني حركة، وأقول لك انقل هذه الحركة لثلاثة وأربعة وخمس، أو هذه الكلمة لأشخاص، وأنت في مجلس واحد في نص ساعة أو في ربع ساعة أو في عشر دقائق أو في خمس دقائق، تطلع مني كلمة أو حركة تصل إلى الشخص الأخير، وهي كلها عشر دقائق بيننا وبينهم، حركة أخرى كلية 180 درجة، وكلمة أخرى. وهذه التجربة قمنا بها قديما، فما بالك بالأحداث التاريخية أو غيرها، أو ببعض المواقف التي تنقل لك، فلان قال، فلان فعل، فلان. من قال لك؟ يقول لا، يقولون، يقولون، مكتوب في كتب التاريخ. من قال لك كتب التاريخ كلها صحيحة؟ من قال لك؟ كثير من كتب التاريخ فيها افتراء، فيها كذب، وفيها وفيها وفيها، صح ولا مو صح؟ فأحد المؤرخين، من المؤرخين الكبار في القرن الماضي، يعني وهو في صدد الكلام عن يعني أن لا نصدق كل الأحداث كذا، وخاصة التي مر عليها فترة طويلة، تدخل فيها العاطفة ويدخل فيها الأقلام وتدخل فيها المصالح وتغيير، وتتغير الأحداث، يذهب جيل يأتي جيل، يذهب جيل يأتي جيل، صح ولا لا؟ مثل قوم نوح، قوم نوح، نعم،

0: لما كانوا ما كان فيهم رجال من الصالحين ماتوا، قالوا يعني نعمل لهم تماثيل نتذكرهم، نتذكر أعمالهم، يغوث ويعوق ونسرة طيب ذهب هذا الجيل، جاء الجيل قال لا، آبائنا وأجدادنا ما سووا لهم هالتماثيل إلا ليعبدوهم، أكيد كانوا معظمين، قاموا يعظمونهم مو بس أن يتذكرون أفعالهم. الحمد لله. إلى أن جاء جيل لا عبدوا هذه، قالوا كانوا يعبدون آباءنا كانوا يعبدونها. فيقول هذا المؤرخ حدثت حادثة بالقرب من منزلي وأنا رأيتها في الصباح، لم يأتي المساء إلا وسمعت هذه الحادثة التي أنا رأيتها بكذا رواية. كل واحد يقول شيء، هو شفته اللي صار الحادث كذا وكذا، يقول غير اللي حصل، يقول عند بيته وأنا شفت الحادثة، يقول هذا من الصباح إلى المساء ساعات، فما بالك سنوات بل مئات السنوات. يعني بعض الأحداث التي حصلت في عصر الصحابة وما بعد الصحابة 1500 سنة، قرن ونص دخل فيها من الافتراء ومن التبلي، وأعداء الأمة شاطرين لتأجيج المسلمين بعضهم على بعض وللتحريض ولا زالوا يؤججون طبعا بين المسلمين، وبعض الناس السذج والصوف يصدقون ولا يزال يعادي فلان ويعادي فلان. ليش تعادي فلان وتعادي فلان؟ يقول لا، هذه أجداده وآباء من 15 قرن، شوف العقل، فعلوا وفعلوا. أولا إيش دليلك على أنهم فعلوا؟ وثانيا لا تزر وزيرة أخرى وزر أخرى. تلك أمة قد خلت،
1: لها ما كسبت ولكم ما كسبت.
0: إيه يعني فتن كانت حصلت، حتى كانك مقولة للإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي عنه، كان يقول تلك فتن، يعني الفتن التي حصلت في قديم الزمان، تلك فتن عصم الله عنها سيوفنا فلنعصم عنها ألسنتنا. في كلام حق أحد العلماء القدامى من الأئمة، نسيت والله من هو، لما سمع بعض الناس يذمون الحجاج بن يوسف الثقفي، معروف من هو، وكل إنسان له حسنات وله سيئات، فماذا قال؟ قال له اسمع يا هذا، يغتاب الحجاج عقب هالسنين، قال اسمع يا هذا، إن الله حكم عدل ينتقم من الحجاج ممن ظلمه، لو كان الحجاج ظلم أحد الله بينتقم أفضل إلى ما قدم، وينتقم للحجاج ممن اغتابه، ينتقم للحجاج ممن اغتابه. غيبة في النهاية مسلم، حتى لو أخطأ لو فعل، صح ولا لا؟
1: هو مبدأ.
0: فهي في يعني ما يقع فيه بعض الناس من التطاول، يعني ما يراعي حرمة أخوه المسلم، ما يراعي حرمته. المسلم الإنسان بصفة عامة له حرمة، خاصة إذا كان بينك وبين عهد وميثاق، وحتى لو ما كان مسلم. وكما ورد في الحديث المسلم من سلم الناس، كل الناس من لسانه ويده، ليس المسلم فقط، من سلم الناس من لسانه ويده. طيب أضف إلى أنه إنسان له حقوق وله ينبغي أن يسلم من لسانك ويدك، أنه مسلم زاد الحق، وأنه قريب زادت الحقوق، مع كل هذه الأمور جار زادت الحقوق أكثر وأكثر. هاي زميلك له حقوق أكثر من غير الزميل، هاي جارك له من الحقوق أكثر من وبعدين في النهاية على حسب قرابته وإلى آخره، وفي النهاية كن أداة خير، وليكن لسانك ما ينطلق منه إلا الخير، وأمسك عن الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذا تمسك عن أفعالك الشريرة أو أي إساءة، لا تسيء للناس. أنا أتذكر في يوم من أيام كنت في

0: إحدى المساجد بعد الدرس سألني سائل، كان الدرس عن الغيبة وعن حقوق الناس المعنوية وكذا والمادية. قال أنا يعني فيني طبع مو طيب، يقول وأنا أسوق السيارة أي واحد يطلع علي ولا يغلط علي أسبه. قلت له قاعد تعطي حسناتك ها، ويوم القيامة بيأخذون سيئاته ويقطونها عليك. قال أحيانا السبة تكون داخل في القلب ما انطق بها، يل كذا يل حقير يل حيوان يل في القلب. قلت له لا تفعل، خل قلبك نقي، هذه اللي طلع عليك مو متعمد، لا يعرفك ولا تعرفه ولا يعرف اسمك ولا تعاملت معاه، لأنها بعض المواقف في الحقيقة ترى فيها من الغرابة شخص ما تعرفه، لا تعرف اسمه ولا تعرف لقبه، لا عمرك قعدت معه ولا عمرك سولف معه لا عمرك سافرت معه، يتخذ منك موقف لله ولله،
1: شخصنها
0: يعاديك يتكلم بدون شيء. يا أخي ما يجوز، هاي من أعظم الافتراء والظلم، فقط ربما في نفسه شيء، ها إما حسد أو حقد أو عليه ما تدري ليش، أو اعتماد على يقولون أو على سوء الظن. أكثر العلاقات التي تسوء بين الناس يا بسبب سوء الظن، ونحن أمرنا بحسن الظن، يا بعدم التثبت ونحن أمرنا بالتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ها أو بلي
1: يعني حتى تنتشر مقولة يعني في هذا السياق، يعني أنا أبغض فلان لله فلله.
0: ليش تقول له؟ هل أنت تعذر ماك شيء؟ يقول له هل تعرفه؟ يقول له حتى ما أعرف اسمه. ليش إيه؟ فبعض الناس يقول أنا من أشوف هاي الشخص ما أرتاح له. أنت ما ترتاح له يمكن مو بأنه هو في عيب، أنت قلبك في شيء، أنت اللي فيك، أنت فيك شين، وخاصة إذا كان من الصالحين أنت فيك شيء. الله المستعان، نسأل الله جل في علاه السلامة والثبات.
1: اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، ونلقى مستمعينا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا وبرنامج أسئلة على الهواء.

0: عدنا إليكم أيها الأحبة وبرنامج أسئلة على الهواء، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ علي مطر. حياك الله شيخ علي.
1: يا مرحبا بكم.
0: وكما ذكرنا قبل أن ننتقل إلى الفاصل، نحن في هذه الأيام المباركة نعيش مرحلة يعني ما بين عام وعام، ويتزامن مع العام الهجري وذكرى العام الهجري، ذكرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية الشريفة. ولا شك بأن هذه الهجرة وهذه الرحلة المباركة فيها من الدروس ومن العبر ما يعني نستقيه لحياتنا نحن، وكذلك نعلمه أيضا لأبنائنا وأجيالنا القادمة. ف
1: يعني دروس قصدك من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله كثيرة وتحتاج إلى محاضرات، لكن أقول وبالله التوفيق، يعني في إشارات لطيفة سريعة أسأل الله عز وجل أن يسدد وأستمد منه العون والمدد. أولا ينبغي علينا أن نعلم أن ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام عزيزة، عزيزة، ومن معزة هذه الهجرة أرخ الصحابة وعلى رأسهم الفاروق بداية العام بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبداية ونهاية. فهذه ذكرى عزيزة تستحق أن نقف عندها، نأخذ منها كما تفضلتم الدروس العبر، لأن هذه الهجرة حدث عظيم، حدث قلب مجرى التاريخ، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصار للمسلمين أول عاصمة وأول دولة إسلامية، بل غير مسار التاريخ كلية ولخبط حسابات الأمم في ذلك الوقت. هذه الهجرة المباركة للمدينة النبوية طيبة حرسها الله، فتح ونصر وتمكين، كانت بداية كما أسلفت القول لقيام الدولة الإسلامية الأولى تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد الهجرة حصل للمسلمين الاستقرار، الأمن، الأمان، العزة، وكانوا مستضعفين في مكة، ومنها انطلقوا بفضل الله تبارك وتعالى إلى بقاع الأرض، دعوة يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ينشرون دين الله، ينشرون المحبة والسلام والأمان، ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل في علاه. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمسلم مع ذكرى الهجرة تذكره بأن يكون عمل المسلم خالصا لله، فقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لله ولوجه الله ولإعلاء كلمة الله من أجل التوحيد، من أجل المحافظة على الدين، على العقيدة، ما كانت من أجل الدنيا ولا حطام الدنيا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هذه الدروس والعبر أن يتعلق

المسلم بالله ويتوكل على الله ويستعين بالله، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته وهو في الغار مع صاحبه الصديق رضي الله عنه،

0: إلى، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود
1: لم تروها،
0: بجنود لم تروها، نعم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. من هذه الدروس فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تركوا في مكة إيش؟ ذكرياتهم، طفولتهم، الأهل، الأموال، البيوت، العقار، كل شيء، لكن سرعان ما عوضهم الله بإخوة وأهل وأحباب من الأنصار، وعوضهم بالأمن والاستقرار، وعوضهم بالعز والتمكين. ها؟ فلله الحمد والشكر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. في درس عظيم، وأنت تقرأ أحداث الهجرة والسيرة النبوية والشمائل المحمدية وما يتعلق بها، أن المسلم عليه أن يأخذ الحذر من كيد أعداء الأمة، والأعداء كثر، وكيدهم وغدرهم متنوع وله طرق وأساليب، ومنها ما يحصل في زماننا من تسلطهم على بلداننا واعتدائهم على بلادنا حرسها الله وبلاد الخليج وغيرها. هؤلاء يبذلون قوتهم، جهدهم، علمهم، مالهم في سبيل صد الناس عن الإسلام، عن الدعوة، عن الانتماء إليه، عن الإساءة إلى بلاد المسلمين وتشويه الإسلام، محاربة من ينتسب إليه. وهذا ما فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة، أثناء الهجرة، بعد الهجرة، وإلى يومنا هذا. انظر مثلا إلى عبث هؤلاء وتدخلهم في البلاد الإسلامية والعربية وفي دولنا. ربنا جل في علاه قال في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والله المستعان. أيضا في أثناء الهجرة حصلت أشياء، بناء مسجد، أول مسجد أسعى التقوى، ثم المسجد النبوي. هنا التأكيد على دور المسجد ورسالة المسجد وأهميته في حياة المسلم. ولله الحمد والمنة مملكتنا الحبيبة والقيادة جزاهم الله خير لديهم اهتمام عظيم بهذا الجانب. ليس هناك حي من الأحياء إلا وفيه ليس مسجد بل مساجد. تتجه يمينا مسجد، شمالا مسجد، من أمامك مسجد، ومن خلفك مسجد. مساجد مهيئة، مبنية، باردة، مفروشة، نظيفة، مطيبة، آمنة، تسهل على الناس وتسهل على، وفيها ما فيها، تقام الدروس، تقام الصلاة، حلقات القرآن وكلها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ثم من فضل دعم القيادة حرسها الله ووفقها الله لهذه الأمور. هذا المسجد له أهمية في حياة المسلم والمجتمع. فأول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة بنى أول مسجد في قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهنا لما رأى بعض المنافقين والأعداء المسجد جاءوا وبنوا مسجد الضرار ليصدوا الناس عن

0: وأفشل الله تبارك وتعالى لهم خطتهم وكيدهم وغدرهم. عندنا أمر مهم من دروس الهجرة، تقوية الأخوة الإسلامية بين المسلمين. مهما تباعدت بلدانهم واختلفت لغاتهم ألوانهم أصولهم، أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أنه آخى بين من؟
1: بين المهاجرين
0: والأنصار. ربطهم بعضهم ببعض بعقيدة التوحيد، ربطهم بالجنة، ربطهم بالرابطة التي تتضاءل أمامها كل الانتماءات القومية يعني والقبلية وغيرها،
1: وقبلها أيضا
0: والعلاقات الحزبية والفئوية كلها تذهب. نعم،
1: وقبلها أيضا آخى بين الأوس والخزرج
0: والأوس نعم
1: الأنصار.
0: نعم، كانت بينهم حروب. وكم حاول بعد ذلك أعداء الأمة من المنافقين وغيرهم من إشعال الفتنة وتذكيرهم بالحروب التي كانت بينهم، ولا يزال هذا دأبهم إلى يومنا هذا في التسلط على بلاد المسلمين والفتنة في بلاد المسلمين وضعضعة الأمن وإلى آخره،
1: التحريش والتفريق.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: بعد في مسألة، في شيء يسمى التعامل، كيف نتعامل مع الآخرين. خلنا نقول فقه التعامل مع الآخرين وغرس الآداب المتعلقة بالتعامل بين الناس مع المسلم وغير المسلم. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية حرسها الله، وقبل أن يهاجر إليها أسلم عدد كبير من الأوس والخزرج واستقبلوه، وأيضا من بعض أهل الكتاب أسلموا، وأثناء ما كان موجود أسلم. لما جاء إلى المدينة فيها من أهل الكتاب، فأبرم نبينا صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق مع هؤلاء، مع أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في المدينة.
1: صحيح.
0: حتى أعطاهم الأمان، تعامل معهم في البيع في الشراء حتى إلى أن فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، وهو يتعامل معهم. حتى درعة كانت مرهونة عند رجل من اليهود مقابل كم صاع كان قد اقترضه عليه الصلاة والسلام لقوته وقوت أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا ربنا جل في علاه ماذا يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وبعد ذلك لما من نقض منهم وكذا عقبه النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيها طبعا يطول. الدروس كثيرة يعني، لا تسمح لي بس بختم ب يعني كل فرد في الأمة نتعلم من الهجرة، هذه الهجرة المباركة، أن كل فرد في الأمة له دور، كبير صغير ذكر أنثى، كل فرد في الأمة له قيمة. فلا ينبغي لأي فرد أن يستصغر نفسه أو يستصغر دوره ولو كان في نظره بسيطا. وفي الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا. فعندنا يعني أنت موظف تقدم خدمة للوطن في أي وظيفة كانت، هذا مدرس، هذا طبيب، هذا ممرض، هذه ممرضة، هذه مدرسة، هذا وزير، هذا مسؤول، هذا حارس، هذا جندي، هذا يعمل في الدفاع المدني، هذا منظف، هذا عامل بسيط، هذا كل واحد منهم له دور، وكل واحد من هؤلاء هو جندي في الوطن، وهو مرابط، وخاصة

0: أبنائنا وأخواننا الجنود والمرابطين وأجهزة الأمن والدفاع المدني وغيرهم في الدفاع وكل واحد منها وغيرهم من كل عامل في هذا الوطن، حتى المدرس، حتى المربي في البيت، الأب، حتى الأم في البيت، كل واحد من هؤلاء حارس وله قيمة وله دور، وهو مرابط وعلى ثغر عظيم من ثغور الأمة، فليحذر أن يؤتى من قبله. على ثغر عظيم من ثغور الأمة فليحذر أن يؤتى من قبله. فكان لأعداد من الصحابة والصحابيات كانوا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وفي غزوة بدر معروف من يعني كانوا يعني يتنافسون لقتل المشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم. فالشاهد أن كل واحد حتى لو صغير له دور وفداء وتضحية. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الهجرة، وعلى رأس هؤلاء طبعا آل الصديق رضي الله عنهم، دور أبو بكر الصديق بين الصحابة، دور الإمام علي رضي الله عنه، دور عبد الله بن أبي بكر، دور أسماء ذات النطاقين وغير هؤلاء وغيرهم. أسماء ذات النطاقين ربما كان لها دور بسيط لكن دور عظيم، ربما يعتبر في نظر البعض أنه شيء بسيط.
1: هي اكتسبت اللقب أساسا من الهجرة.
0: نعم،
1: هي اكتسبت
0: من هذا الفعل البسيط. نعم نعم، سبحان الله. فهي في النهاية يعني هذه الذكريات العظيمة، ذكريات المسلمين، هذه الأمة الخالدة بإذن الله تبارك وتعالى بما شاء الله عز وجل، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكريات غزواته، ذكريات مصالحاته، ذكريات عهوده، ذكريات تضحيته، ذكرياته حتى مع أهله وزوجاته. أنا أقول للأبناء وللإخوة، اقرأوا السيرة، اقرأوا، قفوا على الشمائل المحمدية واقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف تجدون يعني الدروس والعبر، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع والديك، كيف تتعامل مع أهلك، أصحابك، جيرانك، مع حتى المعتدي. يأتي ذاكر الرجل يسحب الرسول صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى يؤثر على في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أعطني مما أعطاك الله، ويأتي له الآخر بغلظته يقول أعدل، ويأتي ثالث ويبول في المسجد، ويأتي رابع ويفعل. وانظر إلى أخلاقه كيف يتعامل مع جميع هؤلاء. تأتي الجارية التي في نظر البعض من هذه، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، تأخذ من يده وتأخذ ويمشي معها حيث أرادت. وين ما أخذتني وياها، يمر على الصغار يسلم عليهم، صبي يلعبون في الشارع يسلم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وغيرها وغيرها وغيرها. فدروس الهجرة، دروس الإسراء والمعراج، دروس مولد النبي عليه الصلاة والسلام، دروس ما حصل قبل ذلك لوالدته، وما حصل بعد ذلك، وكيف ترعرع، وكيف نشأ، وكيف وكيف وكيف، وما يتعلق بأصحابه، أول من آمن به وأسلم، وما قامت به خديجة رضي الله عنها له، وما قام به عمه أبو طالب معه، وغير ذلك. كلها يعني ينبغي للإنسان أن فعلا ما تمر عليه هذه الذكريات هكذا، يقف عندها، يتعلم منها الدروس ويأخذ منها العبر تنفعه. يعني شوف مثلا هذه الدروس القليلة اللي أنا ذكرتها، هل يستطيع المجتمع اليوم أن يستغني عنها؟
1: لا طبعا،
0: ولا لا أبدا يستغني عنها المسلم أبدا، كلها،
1: ولا سيفقد شيء كبير،
0: يسوء. وما وصلت إليه حال الأمة اليوم في بعض الدول وفي بعض من تسلط الأعداء ومن ضعف ومن تشقق ومن اختلافات وكذا، إلا بسبب البعد عن

0: الهدي المحمدي والوقوف على هديه وسيرته وسنته الفعلية والقولية كيف كان عليه الصلاة والسلام وماذا فعل. بعض الناس ربما يأتيك كله يعني ملتزم ظاهرا بسنة النبوية بشيء من السنة ويفعل بعض السنن ويصلي، ويأتي ويظلم زوجته ويؤذي زوجته وسيء الخلق مع أهله ومع الناس. تعال أنت ليش مسوي كذا؟ يقول هاي سنة. يعني مثلا نقول له، مثلا لو قلنا له ليش مربي اللحية؟ يقول سنة. ليش ثوبك قصير؟ يقول سنة. ليش تصلي الوتر في البيت؟ سنة. ليش تروح العمرة وانت أديت عمرة واحدة؟ يقول لها بعد سنة استحباب. طيب أليس من السنة معاملة زوجتك وأولادك والناس المعاملة الطيبة والتلطف معهم؟ أليس من السنة؟ هل كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الغلظة والقسوة والإساءة وهو القائل خيركم خيركم لأهله؟ وقس على ذلك جيرانك، أهلك، أحبابك، أصحابك، يا أخي حتى جيران ولا غيرهم ولا حتى زملاء، ما تبي تنفع، ما تبي لا ضر، أقل شيء لا ضر يا أخي، أقل شيء لا ضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى كل خير وأن يبعدنا عن كل شر.
1: نعم، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم
1: خير الأسوة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي مطر، وبارك فيما تفضلتم به من فوائد طيبة ولطائف كنا استمعنا إليكم من خلالها في هذا البرنامج، في هذه الحلقات من برنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية وجهها إليك فضيلة الشيخ علي مطر، وإلى مستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر. تقبلوا من محدثكم حسن الساعاتي ومن المخرجة الزميلة آمنة راشد أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: أما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفرقان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
4: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة لقمان.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه يا الله
4: يا الله.
3: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين
3: يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في سماء

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطح

فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.
2: اللهم إنا نسألك العوض عن كل من كسر في حياتنا، وعن كل يأس مس قلوبنا، وأجرنا من أن نرجو غيرك. ربنا أغننا بفرحة تنسينا كل نصب وتعب، واكتب لنا كل ما هو جميل. سبحانك مولانا الجليل، مولانا الجليل.
3: مئة وستة فاصلة واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه السلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. أشهد

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. رضيت بالله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

0: أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

0: تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.

أنبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: الموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله:

0: إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال:
1: اللهم إني

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب. أعوذ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. دعاء الفزع.
1: لا إله إلا الله،
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا، ما من عبد يذنب ذنبا.

0: يسره أو يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة قاف.

هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إبراهيم آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: سبحان من عنت الوجوه لعظمته ودلت الأدلة على امتناع مثله. في الشرائع حكمته وفي الجنة رحمته وفي كل شيء آية دالة له. لا يكل من توكل عليه. هو الثقة سبحانه حين تنقطع الحيل، والرجاء حين تخيب الظنون بالعمل. انقاد كل شيء لعظمته واندك الجبل لهيبته. حي قيوم ونحن ميتون. الواحد الصمد الغني عن الشريك والولد. قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند البلية صبرنا فلم يخذلنا. يرى عباده على المعاصي فلم يفضحنا. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته، ولا رافع لما وضعته. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتح الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
1: كان له مثل أجر الشهيد.
0: أخرجه البخاري. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا

إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

هم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة للقارئ أسامة الصافي وتلاوة لسورة النمل.

لدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسمعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: هل لزام أن تغسل رجلها في حوض يعني المغسلة يعني حتى تدرك غسل عقب الرجل؟ يعني هي تخشى بأن الماء لا يصل إلى
1: المغسلة في المكان الذي غسلت فيه، توضأت فيه في المغسلة، في أي مكان بأي طريقة، المهم أنها تغسل القدمين.
0: نعم،
1: تغسل القدمين كامل بحيث يصل الماء إلى كل القدم.
0: بأي كيفية؟
1: هنا أحيانا يضطر الإنسان إلى التدليك إذا كان الماء قليل، أن يدلك بين الأصابع يتأكد بأن الماء وصل.
0: نعم.
1: إذا كان الماء قوي وبعض الكبار السن أو مريض ما يستطيع أن ينحني ويده ما تصل إلى، فيستخدم خرطوم الماء والماء فيه قوي.
0: نعم.
1: ويرش أو يصب على قدمه. المهم إذا رأيت أن الماء قد استوعب كل العضو ودخل الماء بين الأصابع ووصل الماء إلى العقبين،
0: فهذا يغني عن التدليك.
1: فهذا إيه. وأما إذا ما يصل الماء قليل إلا بالدلك، فما لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
0: نعم.
1: فهنا لابد من الدلك، وإذا وصل بدون دلك فيكفي. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الصافات بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الصافات. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك

فلا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، حيث يتلو علينا ما يتيسر له من سورة القصص.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة طيبة مباركة من سورة النحل للشيخ رامي الدعيس.
3: بسم

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي

أنكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر،

الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم

0: تلا علينا الشيخ رامي الدعيس ما تيسر له من سورة النحل.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ الاقتراض، إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل
3: يقول يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير باختلاف السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى، يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره بالله، ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بدون زيادة.
2: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
3: ما لا لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب. لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
2: يعني لما أجي أخذ منه
3: ما يجوز، يعني أنا بائع الذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب
2: تشتري. ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلت الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
3: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، و يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: أحسن.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: ألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة التوبة.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة يوسف. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة يوسف.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم إلى سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

0: كبيرا
1: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر

0: الحق
1: وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

0: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة من سورة الإسراء كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان

0: ذنبي قد أخافني، فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الدين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

0: اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أن يحس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي جزء الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.